0: ولا بون هاتنه ودا هاتنه بلا حاجتي پاراستنه نه هاتنه ودا ودبي امو ام بپاريزن پاتيا کس کتی بیشه استند جمله کتی بیشم ام پشکشی آوان کسان بکن یاس پیدی جد بیشه دبی ام سیاست اک نول سر پنابرتی اروپا بدارخن ناب ام او پنابرتی رد بکن.
1: قبل ختام أول ساعة من البرنامج، كيف بتتخيلوا سياسة هجرة قابلة للعمل أو شغالة وجيدة؟ ممثل عن حزب المسيحي الديمقراطي، تتمنى وجود سياسة هجرة ما توصلنا للانقسام بالمجتمع، يعني الناس اللي عم تجي لازم نقدر نساعدهم ولازم ما نحمل حالنا أو نفسنا، ما نحمل الاندماج أكثر من ما من سعته. العدد بشكل خاص لازم يتناسب مع قدرة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. حزب اليسار قال إنه الناس اللي عم تجي لا بيستحقوا المساعدة وبيستحقوا الحماية منا. حزب الخضر أكد على استرجاع ثقافة الترحيب اللي كانت موجودة بألمانيا. حزب الاشتراك الديمقراطي قال انه لازم نحسن من سياسة الهجرة الاوروبية واكد عدم رفض اللاجئين، عدم انه ما لازم نرفض اللاجئين الموجودين على الحدود الاوروبية، لانه الاوروبيين لازم يكون قلبهم اوسع.
0: So, wir sind Ende unserer ersten Stunde, dann hören wir kurz mal ein Lied und starten in der zweiten Sendungsstunde.